0: بامبي
1: المرأة اللي بتخاف من الآية دي لو ما رزقتش ولد ذكر تعمل مصيبة في الدنيا.
2: الله،
1: طب ليه بقى؟ ايه الحكاية؟ تقول لك عشان البنات، عشان يبقى يعني.
2: الله،
1: طب ده انت متعرض للحكاية دي، ده انت مش عاجبك الحكاية دي. طب مقومون على النساء، يعني ايه قوام؟ قوام يعني ايه؟ يعني مبالغ في القيام. وجاب القيام اللي هو ايه؟ فلان يقوم على الامر، يعني ما بيقعدش ابدا. يبقى قوامون على النساء، انت بتاخدها ليه؟ على انه كتم انفاس، ما بتاخدهاش ليه؟ على انه سعي في مصالحهم. هو اللي قائم على امر المساله ده، يقول لك فلان قائم بامر فلان. قائم بامر فلان يعني ايه؟ بيشوف مصالحه. ما دام بيشوف مصالحه، طب تزعلك؟ ام قال لك اذا فكلمه الرجال على عمومها، وكلمه النساء على عمومها، وشيء واحد تكلم فيه بعد ذلك بقوله بما فضل. الله، طبعا ما وجه التفضيل؟ وجه التفضيل ان الرجل له الكتف، وله الضرب في الارض، وله السعي على المعاش. كل دي قائم على امر مين؟ قائم على امر المرأة. ولذلك احنا كنا قلنا واحنا نتكلم في قصه ادم عليه السلام، لما جه الحق يحذر ادم وزوجته من الشيطان، اذا في عداوه مسبقه ولا لا؟ عداوه مسبقه ولها حيثيه. خلقتني من نار وخلقته منين؟ من طين. ولا خلقتني من طين وخلقته من ايه؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ الله، مساله مسبقه لعداوه. فقال له اذا هبطت للارض فاذكر هذه الايه؟ ساعة ما جه حتة الشقاء في الأرض والجفاف ستر مين؟ ما جاتش. إنما الخطاب لمين؟ يبقى ده يدل على إيه؟ على أن القوامة تحتاج إلى إيه؟ إلى تعب، وإلى جهد، وإلى حركة، وإلى فدي تبقى لمين؟ تبقى للرجل. وبعد ذلك قال وبما أنفقوا من أموالي، وبما أنفقوا إيه؟ من أموالي. ساعة في التفضيل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به ايه؟ بعضهم على بعض. برضو جايب بعضهم دي، لانه ساعة ما فضل ده عشان قائم، برضو مفضل دي كانت حاجة تانية اللي هتكون بالمهمة. لكن في الحتة التانية قال وبما انفقوا من اموالهم، والمال ده بيجي نتيجة ايه؟ نتيجة الحركة ونتيجة التعب. فاللي بيتعب يبقى نقول له انت قوام ولا مش قوام؟ يبقى لازم يكون قوام. اذن فالمرأة يجب ان تفرح بهذه. ليه؟ جت على مين؟ على الراجل بس، صداقا ونفقا. ولو كانت غنية، ولو كانت ما يفرضش على شرع حتى تكرم صدق، لا يروح اختار من حتى ايه؟ من حتى تاني. الله.
3: Social ectoplasm.

0: هي معقل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: قدمة ياسم قدمة.
3: يا مامي يلا.
2: قدمة ياسم قدمة.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: وراوجاني سيد الرجاله وهدالي بالرجاله.

0: فقت الحسان بحليتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
0: يبدو ماء الماء في كعابد في قبلة المحراب قام يناجي.
2: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: ضمنت على مر الزمان مكارمي ري لوامي وحاجة المحتاج.
3: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة من لؤلؤ شفى نجيها وسال بين جواهر تحلى بمرفد الجمجين وسال بين جواهر حسن أبيض صافيا يذوب لجدا سال بين جواهر صافيا غدا مثل شفى

عشقاً من سفحها فلا ندري أين لم ترى ولكنها انبرت عليه المجاريا ألم ترى

كمثل محب وعيد بهذا الدمع في التحقيق غير غمامة وعيد بهذا الدمع تفيض إلى الآساد منها السواقية.